0: نقراو يعني على حياة السيد المسيح كيفاش جا، ما جاش غني، ما جاش ملك، ما جاش عنده بزاف تاع الفلوس، لكن جا فقير تزاد يعني في بيت لحم، يعني في بلاصة حضيرة ديال الحيوانات، عاش مع ناس بسطاء فقراء، ولكن من هذوك الناس الفقراء خرج رسل معلمين وأنبياء اللي كلامهم أو الرسائل ديالهم باقين كان قراوها حتى اليوم وكان تعلموا منها بزاف تاع الحوايج. فالفقر يعني الله كيقول أنه اختار الضعفاء ديال العالم باش يخزي الأقوياء، يعني الناس الفقر ماشي خيب، ولكن زعما الكتاب المقدس ما كيقول شي حاجة خيبة على الفقر، وبزاف يعني كنشوفوا يعني الرسل والأنبياء كلهم اللي دازوا ما كانوش أغنياء، بالعكس كلهم تقريبا كانوا فقراء من غير شي بعض منهم.
1: واش رجاء الفقر هو عيب؟
0: لا، ما يمكنش نصنفوا الفقر عيب. علاش؟ لأنه شنو اللي عيب؟ هو أننا ما نحاولوش نجتهدوا أو ما نحاولوش نغيروا من المستوى ديالنا المعيشي، ولكن الفقر بحد ذاته ماشي عيب، وبالعكس الإنسان يقدر يستغل يعني أو يستفد من التجربة دياله هو كإنسان فقير، باش مثلا ملي يحسن من المستوى دياله أو لك يعيش في الرفاهية ولا شي حاجة، كي يعرف كيفاش يتعامل مع الناس الفقراء، وكي كيعلمك تحس بالناس اللي ضعاف والناس اللي ما عندهمش، كيعطيك قناعة، كيعطيك تعلم أن المحبة للناس اللي قل منك مثلا في المستوى ماشي في الشخص، ولكن يعني الفقر ما يمكنش نعتبره عيب. وبزاف الناس كيف يعني أباطرة، ناس يعني كبروا في الفقر، الفقر كيخرج نجوم، خرج علماء، خرج بزاف ديال الناس. يعني
1: في نفس الوقت كان ده الكتاب المقدس كيقول يعني ما تفكروش شنو غتلبسوا شنو
0: غتاكلوا، ما عمرنا نفكروا شنو غنلبسوا، ما عمرنا نفكروا شنو غناكلوا، لان الله كيهتم بكل واحد فينا كيف ما كيهتم بالحيوانات اللي يعني انسان الشأن ديالو عظم من الحيوانات. فالله ممكن يهتم بينا ويرعانا ويوجد لنا يعني المعيشة ديالنا، خصنا غير نحطو الثقة ديالنا فيه ونصلي يعني نعيشو حياتنا معاه.
1: كان عرفوا الأخت رجاء أن ديما المرأة أو السيدة كتبغي تكون كتهتم بوليداتها، كتشري لهم يعني كتعتني بهم ماديا، كتعيشهم في واحد المستوى بحال صحابهم بحال جيرانهم. فهي شي مرات إلى المرأة عايشة بوحدها ما معهاش راجلها، طلقت أو لا يعني راجلها مات توفى، فكتبقى بوحدها مع وليداتها، فكتبقى تصارع أنها ما تبقاش عايشة في هذا الفقر، كتبقى يعني تصارع وتجتهد وتخدم، وشي مرات يعني شي مرات كتبقى في نفس المستوى اللي هي فيه، وكتقول أنا عييت. فشنو كتقولي لهذه المرأة هذه؟ كيفاش تشجع؟ كيفاش ما تعياش؟ كيفاش أنها تبني علاقة مع الله والله غيسدد لها كل الاحتياج؟ كيفاش الله كيسدد الاحتياج رجاء؟ كيفاش أن الله هو أب ديانا وكيسدد الاحتياج؟
0: أولا أنا بغيت نحيي كل مرأة كتعاني وكتقاسي وكتدوس مثلا في ظروف صعيبة باش تربي ولادها وتوفر لهم أحسن معيشة. وبغيت نصيحتي لهاد الناس هادو هو يحطوا الثقة ديالهم في الله، وأن الله قادر يسدد الاحتياجات ديالهم، قادر يرعاهم، قادر يوفر لهم يعني أي حاجة غيحتاجوها. فنصيحتي لها أنها تبني علاقتها مع الله كيف ما قلتي، وتحاول يعني تربي ولادها في الطاعة ديال الله، ويكبروا في القناعة، وكيف ما علمنا المسيح منين جا يعني في الصلاة الربانية كنشوفوا أنه كين خبزنا كفافنا، يعني نتعلموا نشكر الله على داك الشيء اللي كيعطينا، ونكونوا أمناء يعني في داك الشيء اللي كيعطينا قليل باش هو يزيد يأمننا على الكثير.
1: فيعني يعني نطلبوا الخبز والكفاف ديالنا. علاش الأخت رجاء يعني المرأة عاوتاني كتقدر تلقى قدامها تحديات ديال عندها ولادة، كيفاش تربيهم على القناعة؟ كيفاش تربيهم أنهم يكتفيوا بداكشي اللي عطاهم الله ويكتفيو بالخبز الكفاف اليومي ديالهم، وفي نفس الوقت إلا عندهم شي احتياج يمشي يحطوه عند الله ويصليو لله. واكيد كيفاش يكون عندهم داك الايمان، انا الا بغاو واحد اللعبه بواحد الثمن اللي هما ما قادراش تشريه ليهم فيمشيو يصليو ليه. يعني كيفاش خاص الام تربي ولادها؟
0: هو الابناء عاده كيتعلموا من الاباء ديالهم اكثر من خلال التصرفات ديال الاباء ديالهم. فاذا كانت مثلا الام في الاحتياجات ديالها كتمشي تصلي عند الله وتشارك مع الابناء ديالها انها مثلا عندها هذا الاحتياج وانها كتثق في الله غادي يسددوا لها، فكذلك الابناء ملي كيلاحظوا التصرفات ديال الام كيبغيو يتمثلوا لها حيت بالنسبه لهم هي المثال الاعلى بالنسبه لهم. فكنصح الام ديالهم ان تشارك مع الأبناء ديالها الحوايج اللي كيخصوها، تشارك معهم علاقتها مع الله، يعني تكون عندهم علاقة مع الله مشتركة، تكون عندهم كنيسة يعني في البيت ديالهم، يعني منين يكونوا كيطلبوا منها شي حاجة تقول لهم نصليو ونشوفوا الله واش غيسددها في الوقت المناسب. ومثلا منين كتسدد الاحتياج ديالهم تحاول تقول لهم اجي نصليو ونشكروا الله حيت سدد لنا الاحتياج ديالنا اللي كان عندكم. ف هي ممكن تفهمهم على القناعة بزاف ديال الطرق. وماشي بعد المرات الأم خاصة تكون قاصحة شوية مع أولادها، مثلا إلا كانوا حيت كاينين شي حوايج أولويات في الحياة وكاينين شي حوايج ثانوية، فمثلا التمدروس أو شي حاجة بحال هكا بالنسبة لهم أولويات، فهي خاصة تشرح لأولادها أن يعني تخلص من دراسة أو لا هو شي حاجة أهم مثلا من أننا نمشي نشريو لعبة غالية، ممكن نشريو لعبة رخيصة منها وغادي تكون يعني ممكن يستعملوها. شي بعد المرات خاصة تقول لا حيت ماشي ديما نقدروا نوفروا كل شي للدراري الصغار، شي بعد المرات خاصنا نقولوا لا.
1: شكرا رجاء على الأجوبة ديالك، وهكا مستمعينا غتكون الحلقة ديال اليوم سالات. نقول لكم تلقاو في حلقة جديدة موضوع جديد، وديما برنامجكم أنا حيره.

0: معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. سلام مستمعتنا اللي كتسمع البرنامج ما تكمليش بوحدك، واللي من خلاله كنتواصلوا معاك باش نقدروا نعاونوك ونعطيو بعض النصائح والأفكار اللي ممكن تعاونك تحلي المشكل اللي عندك مع ولدك. عنوان حلقتنا اليوم إنا عمر ولدي تفرج. اش غنقول لك؟ إلا جينا نتكلموا بصراحة، راه الحل ديال هاد المشكل، يعني ولدي كيتفرج في التلفازة، هو راه بين يديك، حيت انتي اللي كتقرري واش تعاوني ولدك ولا لا. لكن القرار هو اللي هنايا صعيب، حيت من الأول والولد ديالك مازال صغير كيكون لازم تاخدي واحد القرار، واش أنا بعدا تكون عندي التلفازة في الدار أو لا لا، واش أنا نتفرج أو لا لا. إلا كتحطي ولدك حدا التلفازة وهو صغير في عمر مثلا ديال 3 سنين، عارفي بعدا أن هاد الشيء هذا راه خطر على ولدك، حيت كيتأثر الدماغ دياله، وعارفي باللي الطفل في هاد العمر راه ما كيكون فاهم والو من غير الألوان والصور قدامه اللي كتتحرك. ولكن راه هاد التلفازة هاد الشيء اللي تقدر تعطي لولدك، ما غتقدرش تعطيه شي حاجة أكثر من هكا. الدماغ ديالو يقدر يبقى يخدم ويحاول يفهم هادوك التصاور ودوك الألوان اللي كيشوف يمكن لشي عامين واحدة أخرى، اللي هي حتى كيوصل لخمس سنين عاد كيبقى يفهم شوية داك الرسوم شنو كيقولوا ولا دوك الألوان شنا هما وبزاف ديال الحاجات وحدين أخرين. وهذا الشيء كامل كيقدر في هاد السن ديال 3 سنين يخربق الدماغ ديال ولدك ويأثر على النمو ديال المخ ديالو، وحتى كيأثر على المهارات ديالو في القراية، على الذاكرة ديالو، على الموهبة ديالو، على بزاف ديال الحوايج. وهذا الشيء يقدر يبان مني كيدير الولد 7 سنين في العمر ديالو. أحسن حاجة هو أنك تشغلي الوقت ديالو من اللي كيتزاد هاد المولود وكيوصل للسن ديال 5 سنين بلا تلفازة. شغلي الوقت ديالو معاه، كوني انتي التلفازة ديالو، شري هادو قصص، شري بزاف ديال الحاجات التعليمية اللي كيكونوا فيهم ألوان، قصص بالصور، جلسي معاه وريه انتي، فكيولي كيتسنى هادك الوقت معاك انتي باش يفهم. هنا العقل ديالو ما كيمشيش للتلفازة، كيكون مع الأم ديالو، كيفهم منك انتي الألوان، كيفهم منك انتي الحروف، كتلعبي معاه انتي، قراي ليه انتي، لعبي معاه، حطيه يلعب شي أوقات غير بوحده، زائد حطيه ينعس في الأوقات ديالو، ديري ليه أوقات للنوم ديالو، أعطيه الأوقات الكافية. وحتى إلا كنتي من الناس اللي كيعجبهم يتفرجوا، تسنيه حتى ينعس وعاد خودي وقتك وتفرجي بوحدك ماشي من اللي يكون معك. من اللي كيوصل الولد 7 سنين وإلا بغيتي تخليه يتفرج شوية، ديري ليه أوقات، ويستحسن أنها تكون في الأخر ديال الأسبوع، يعني ماشي في وسط السيمانة اللي كيكونوا عنده القراية ديالو ولي دوفوار ديالو، باش يبقى ليه الوقت للدراسة والحوايج وحدين أخرين ممكن يتعلمها ويديرها ويخدم عليها في الأوقات ديال الفراغ ديالو. بغيت نقول لك باللي ماشي غير قليل ديال الأمهات اللي عندهم هاد المشكل، لكن هذا راه مشكل تقريبا عند كل شيء، وبالأخص حيت كاملين وعينا وفي كل دار كاينات الفازة والعائلة كلها كتجلس تفرج من الكبير للصغير، حتى واحد ما كيقول راه هذا مشكل او لا التلفازه راه مشكل او لا طفيو التلفازه، قليل قليل قليل اللي كيقول بحال هاد الهضره. لكن في هاد الوقت ديالنا وفي هاد العصر هذا وعينا ولينا كنخافوا على ولادنا من التلفازه، وهذا هو المهم اننا وعينا. حاجه اخرى، السؤال اللي هو اين عمر ولدي يتفرج، هو راه كل عمر والمشكل ديالو، يعني التلفازه والبرامج اللي فيها كل عمر راه خطر في شي حوايج وفي شي برامج. اللي غادي نقول انه حتى كيولي الولد واصل يعني لسن الرشد عاد كيقدر يفهم ويختار شنو اللي مزيان ليه وشنو اللي ما مزيان ليهش، وهكا كيكون باقي خاصو انت تنبهيه وكتكوني انت مسؤوله عليه. لكن حنا اللي كنهضروا عليه دابا هو الطفل من اللي كيكون صغير وكيكون محتاج انك انت اللي ترعايه وانت اللي توجهيه، حيث هو ما كيكونش عارف شنو اللي مزيان ليه وشنو اللي خايب ليه. بغيت نقول لك لكل أم الحل بين يديك. نتلاقاو في حلقة جديدة، ونتمنى كل حاجة سمعتوها الله يعاونكم من خلالها. ويبارككم. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57. غنعاود الرقم 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.
1: مستمعتنا كنرحب بك في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة مع منير.
2: ماشي غير مرة، بصح ماشي غير مرة، انتي مرة ونص لالا، وبرنامجنا ماشي غير مرة غادي نحكي قصص نساء من الكتاب المقدس ومن الواقع، واللي فيهم غادي نشوفوا المرأة العاش قادة. واليوم غنحكي قصة مرأة سميتها ماري ماكلود. تولدت عام 1875 في أمريكا. ما تولدتش في عائلة فقيرة ولا ما بحالهاش، ولكن في مصعب. ماري تولدت في عائلة ديال العبيد، وكانت هي البنت رقم 15 من 17 ديال الخوت، حيث في ذاك الوقت ماري كان باقي ما تحرروا فيها العبيد. حياتها كانت كتر من صعيبة، حيث من اللي كملت 5 سنين خرجت تخدم في الأراضي ديال الأسياد ديالها. المهم في واحد النهار كانت هزة كتاب، اكتشفها ولد الأسيادة ديالها وقال لها حطي ذاك الكتاب حيث انتي ما كتعرفيش تقرأي. وتم قررت أنها تقرأ باش تبدل حياتها، وذاك شي اللي طرى قدرات تقرأ وتمشي مزيان في قرايتها. كملت قرايتها حتى الكلية، حيث كانت باغا تمشي لإفريقيا باش تعاون البنات الإفريقيات اللي كانوا كيعانيو من الفقر والأمية، ولكن ما قدرتش. وداز الوقت وتزوجت وولدت ولد، ولكن بقات ديما كتحاول تلقى طريقه باش تعاون الامريكانيين السود اللي بحالها كيعانيو. وتما غتجيها فكره انها تكري دار وتردها مدراسه، وهتبدا مع 5 ديال البنات وولدها هو السادس. هتكافح وتقاتل باش المدرسه ما توقفش، ونهار على نهار كيتزادوا التلاميذ عندها حتى وصلوا 30 بنت. ورا هادشي هتعاونها الكنيسه باش تكبر المدرسه ويتزادوا حتى الدراري ماشي غير البنات. وخا كان صعيب باش المدرسة تكمل، حيت كانوا الناس ديال الكنيسة ووالدين الدراري كيصاوبوا الماكلة ويبيعوها باش يقدروا يخلصوا مصاريف القراية ديال كاع الدراري، ولكن ربي كان كيبارك بركة كبيرة. وهتولي هاد المدرسة من دار صغيرة لجامعة كبيرة ومهمة في المدينة اللي هي فيها. وهتولي ميري هي الرئيسة ديال هاد الجامعة، وهتكون من النساء القلال اللي كانوا خدامين في مناصب كبار بحال هاد. ميري كانت من المستعبدين الوالة اللي بدلوا حياتهم من عبيد الأحرار، وماشي غير هادشي، ولكن قدرات تهز معها جيل كامل من البنات والدراري الصغار من الحياة اللي كانوا عايشين فيها، ويكونوا هما الأساس اللي هيتبنى عليهم حرية قاع المستعبدين في أمريكان. يعني كانت بركة كبيرة للناس، بدلات حياتها وحياة الناس اللي دايرين بيها، وعطاتهم أمل في مستقبل حسن من اللي كانوا كيحلموا به. بعض المرات كنكونوا في حال صعيب، يمكن يكون فقر، يمكن يكون جهل، ولا اي نوع من الحاجات اللي كيحسونا بالضعف، كنثقوا في الله باللي غيعاوننا وغادي يبدل حياتنا. ولكن في اغلب الحالات من اللي احنا كنتبدلوا وحياتنا كتزيان كننساو اللي كانوا دايرين بينا وما كنعقلوش عليهم وما كنعاونوهمش يتبدلوا ويتعتقوا. ولكن المسيح كان ديما كياكد باللي خاصنا نكونوا بركه فين ما مشينا، ونكونوا نور وملح لهاد الارض. كنظن القصه مفهومه والما نوصل اللي هو ما نركزوش على ظروفنا الصعيبه، نتقاتلوا باش نخرجوا منها ونعاونوا الناس اللي دايرين بينا. غادي نقول لكم بسلامه، حتى نتلاقاو بحلقه جديده وقصه جديده.
1: كان معاك منير، شكرا على استماعك لينا. نتلاقاو في حلقه جديده من برنامج ماشي غير مره. الى بغيتي تتصلي بينا الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. نعاود 06-01-96-59-57.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. مستمعتنا مرحبا بك مرة أخرى في برنامج ما تكمليش بوحدك. هذا البرنامج اللي كيقربنا منك ويعطينا فرصة أننا نعاونوك في النصائح الممكن إلى ما سمعتيش لها كتولي مشكلة في ظهرك مع أولادك. موضوع حلقتنا اليوم هو النظافة عند الطفل، أو لا نقدروا نقوله خاصة تكون عند الأم قبل الطفل، لكن أنا كنهضر في هذه الحلقة على النظافة ماشي على الوسواس. خاص نفرقوا بيناتهم، ملي كتولي النظافة زايدة بزاف بزاف فهذا كيولي وسواس. احنا اليوم ما غنهضروش على الوسواس، لكن غادي نهضروا على النظافة عند الطفل. كما قلت، شي أمهات كيشكيو من ولادهم باللي عندهم معاهم واحد المشكل في النظافة، ما كيبغيوش النقا، لكن هذه ممكن تكون حالات قليلة قليلة قليلة بزاف، حيت ما يمكنش تكوني مهتمة بالنظافة ديال دارك وديال ولادك ملي وهما صغار كيشوفوك مهتمة بنظافتهم وهما ما غيكونوش نظاف. زائد النظافة كتزرع، خاصك تزرعيها في ولدك ملي كيكون صغير. والنظافة هنايا مع الدراري الصغار نقدروا نقولوا انك كتبداي تعلميه كيفاش يغسل يديه قبل الماكله، كيفاش تحك سنانه قبل ما يمشي ينعس، كيفاش ما يجلسش في الطابله وياكل قبل ما يغسل يديه الا كان كيلعب ومسخين. وحتى انت نفس الحاجه خاصك ديريها، وخاصك ديريها قدامه، حيت شي مرات ممكن كنقولوا واحد المثال، كيجي الاب من الخدمه كيجلس، الام كتوجد الماكله كيجلسوا كياكلوا، لكن غتغوت على الولد نوض تغسل يديك، ما غاديش يقدر يقول لا غير حيت ممكن خايف، لكن هو راه لاحظ باللي باه ما غسلش يديه. كيفاش بغيتي يتعلم هذا الولد النظافه وانت ما علمتيهاش، اولا باه ما كيديرهاش حداه، اولا في موضوع غسل السنان. وهو كل حاجه كنبغيوها باش ولادنا يتعلموها كيخصنا حنا في الاول نكونوا كنديروها. الا انا كنديرها قدام ولدي وهو صغير كل ليله، فاكيد ولدي حتى هو غادي يديرها قبل ما ينعس. غنزيد حاجه اخرى، وهي ما خاش تكون النظافه زايده بزاف بزاف، واللي هي كما قلت في الاول كتقدر تحول وكيولي وسواس. وغنبقى تابعه ولدي وحاضياه في كل صغيره وكبيره، يعني ما يلعبش باش ما يتوسخش، ما ينعش بهذه الطريقه، ما يتمشاش في الدار بهذه الطريقه، ما يطيحش الماكله، ما يوسخش حوايجه، وبزاف ديال العادات اللي الام كيكون عندها لازم ولدها يتعلمها. هنا كوني على ثقه باللي ولدك غادي يكره النظافه ماشي غادي يحب النظافه. اللي بغينا نقوله انني عندي بعض النصائح اللي ممكن تكون مفيده ليك وتعاونك، اللي هي ماشي نصائح جمعتها من شي بلاصه، ولكن من خلال تربيتي لولادي ومن خلال بعض الامهات اللي كنعرفهم وشفت شحال هما مرتاحين مع اولادهم من جهه هذا الموضوع. كما ديما ما غنقدروش نقولوا كل شيء، ولكن في هذا الموضوع وتسمعوا فيه على بعض النصائح وهذا البرنامج اللي هو بنت بلادي زينة. النصيحة الأولى وهي علمي ولدك وهو صغير ماشي حتى يكبر، ما تمليش من التعلم دياله، وخاص تكوني صبارة يعني تصبري على ولدك. خاصك انتي الأولى تكوني مهتمة بالنظافة ديال يديك، سنانك وشعرك، الاستحمام وحوايجك، كل حاجة اللي انتي بغيتي ولدك يتعلمها خاصو يشوفها فيك انتي الأولى. ما تكونش النظافة هي الأساس باش تبغي ولدك وتكوني فرحانة، يعني مثلا تقولي ليه إلا ما درتيش هاد الحاجة أنا ما غنكونش فرحانة بك، لكن العكس، قولي ليه ديما أنك حيت كتبغيه بزاف بغيتي يهتم بنظافته باش ما يمرضش، يغسل سنانه باش ما نمشيوش عند الطبيب بزاف، يغسل من بعد اللعب باش ما يمرضش، ينظف البلاصة اللي كياكل فيها وكينعس فيها باش ما يكونوش فيها الأوساخ والجراثيم وتلصق فيه ويمرض الجسد ديالو. هكا غتكوني وصلتي لولدك المحبة ديالو للنظافة، وعلمتيه في نفس الوقت كيفاش يبغي النظافة ويبغي راسه يكون نظيف.

وفي نفس الوقت وصلتي ليه كيفاش انك كتبغيه. اكيد هاد الطفل حيت كيفهمه فغيقول انا ماما كتخاف عليا، فغادي يولي كيبغي النظافه. جربي هاد النصائح وما غاديش تندمي. سالت الحلقه ديالنا اليوم، ونتلاقاو في حلقه جديده وموضوع جديد في برنامج ما تكمليش بوحدك. برنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57. غنعاود الرقم 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

السلام ونعمة المسيح مع كل واحد اللي قرا هاد الشهادة، وصلاتي تكون بركة ومنفعة وتلمس النفوس بقيادة روح الله القدوس، آمين. أنا ماشي غير فكرت نكتب هاد الشهادة، ولكن الإله اللي هو الرب يسوع المسيح بغاني بنشاركها معكم باش تشجعوا حتى انتما. هذه واحد السنين وقت الثمانينات كان جفاف اللي في المغرب، واحد الليلة حلمت راسي في واحد البلاصة كلها خضراء بالربيع، وكان المنظر زوين بزاف، وكانت معايا صاحبتي، ومن بعد جلسنا فوق داك الربيع بحال إلى حنا في الفيكنيك. ومن بعد جاو واحد المجموعة ديال الشباب أجنبيين بنات وولاد، وجلسوا قبالتنا في دائرة واحدة. واحد البنت فيهم شافت فيا وضحكت وقالت لي هاي، واخا ما كنعرفهاش، وحتى أنا ضحكت معها ورديت عليها السلام، ولكن دخلت لي في قلبي دغيا. كانت عندها ضحكة زوينة وشعرها كان كحل ولبسة جيلي قهوي مفتوح، وصايا هي جوبة ديال المربعات بلون قهوي وبهيج. وبعد 6 شهور على هاد الحلامة، واحد النهار سولتني الأستاذة ديالي اللي كانت كتقريني في المعهد، واش تقدري تخلي واحد البنت أجنبية تجلس معايا معاك في دارنا لمدة شهر باش تتعلم العربية؟ وجوابي كان واخا، ولكن حتى نسول والديا في الأول، ومن بعد سولت أمي وبا وقالوا لي واخا غير تجيب شي غطا زايد، حيت كان وقت الشتاء وكان البرد بزاف. من مورا سيمانة داك جابت الأستاذة ديالي داك البنت، غير دقات في الباب وقالت لي ها هي البنت، ومشات. كنت أنا جالسة في الجردة مع أمي وقلت ليها دخلي بالإنجليزية، طات الشنطة ديالها في الدخلة ديال الدار وجات عندنا، سلمت علينا وهي فرحانة وكانت كتضحك، وأنا في نفسي بقيت كنقول فين شفت هاد البنت، فين شفت هاد البنت. ومن بعد تفكرت وقلت هذه هي البنت اللي حلمت، عندها نفس الضحكة ونفس الشعر، وجات لابسة نفس الحوايج بداك الجيلي القهوي مفتوح، وحتى بداك الصايا ديال المربعات قهوية وبهيج. وبقيت معجبة وكنقول في نفسي شنو هاد الشي، ما فهمت والو، وبقيت ساكتة وما قلت لها والو لذاك البنت. كانت سميتها غلوريا، وبقت معانا غلوريا لمدة شهر كامل. وفي ذاك الوقت كله وقعت شي حاجة اللي ما عمرني كنت كنتصور، وكنشكر الله اللي تفكرني ودار معايا هاد الخير. وكنت أنا وهاد البنت كنشاركوا البيت واحد في دارنا، وفي كل ليلة قبل ما نعسو كتجبد الإنجيل ديالها وكتقرأ وكتصلي، وشي مرات كتعاود لي كيفاش عرفت الله الحقيقي وكيفاش هو كيعتني بها بزاف، وكنت كنرتاح نسمع ليها. وشي مرات كنت كنبغي ندير ليها غير خاطرها، وفي وقت الماكلة كنا كناكلو مجموعين في الطبلة، في طبلة واحدة وفي الطبصيل واحد كما العادة المغربية. واحد النهار في وقت الماكلة طلبت مني غلوريا باش نسول با واش تقدر تشكر الله على الماكلة، وبا قال لي واخا، حيت انا كنت كنترجم عليها وعليهم، وكانت كتقبطو وقالت نقبطو اليدين كاملين، وشكرت الرب على الماكلة وبقات كتدير هذاك الشي ديما. هي كانت شجاعة بالصح، وحسيت ببا تلمس في قلبه من جهة داك الشكر، وزادت كلمات عليه ملي قالت له أنا ما عنديش با، واش نقدر نعيط لك با؟
وقالت لامي وانتي واش نعيط لك امي؟ امي ضحكات قالت لها اياه، ولكن با بقات فيه يعني عزت عليه وقال لها حتى انتي بحال بنتنا. وفي ذاك العام بالضبط كنت كنحاول نصوب الباسبور باش نكمل القرايه ديالي في الانجليز، ولكن كان صعيب بزاف باش يكون الباسبور عند كل واحد حيت ما كانش الفيزا في ذاك الوقت، ولقيت صعوبات بزاف وتعطلوا الورق بزاف غير باش يدوزوا من بلديه للعمله، حتى عييت من الطلوع والهبوط. وحتى با كان ديما كيمشي يسول بلا فايده، وكانت الكاتبه ديال المعهد فين كنقرا كتجي عندي جوج مرات في السيمانه باش تنقريها العربيه الدارجه، وهي كانت صاحبه الاستاذه ديالي وكيعيشوا في دار وحده. يوكا اللي هي الكاتبه كتعرف ترسم وكيعجبها الورد الطبيعه بزاف. ملي كنا كنكملوا القرايه كانت كتمشي للجرده ديالنا وكتوقف وكتبقى ساكته، هي كانت كتصلي في الحقيقه في نفسها، ولكن انا ما كنت عارفه والو. وفي واحد النهار قالت لي اجي تشوفي واحد الحاجه، مشيت معاها للجرده وفي واحد البلاصه عامره بالربيع كانت مخبعه واحد القرعه كبيره بزاف، وحتى واحد في العائله ما شافها من قبل الا يوكا اللي كانت كتمشي كتصلي تما. وعيتنا على امي وجات، ومنين شافت داك القرعه الكبيره قدها قداش فرحات وقالت عجوبه، انا كندوز من حداها كل نهار وما شفتهاش حيت ما كانش عندنا الماء في الدار، ومني كان خصنا ندور من تما باش تسقي الماء من العوينه حيت هاد الجرده كان تما واحد الواد صغير، وحتى الواد كانت واحد العوينه ديال الماء الحلو صالح للشرب، كانت هي واختي كيسقيو الماء منها تقريبا شي ربعه ديال المرات اكثر الا كانوا عندنا الضياف. علاش كنعاود لكم هذا الشيء؟ باش تعرفوا بين الله كان كيخدم حياتي خطوه بخطوه، واستعمل كل هذا الشيء كما كتقول الايه في الانجيل كل الحاجه كتعمل مع بعضها للخير لينا حنا، روما 28:8. وهكذاك الله كيدير معايا وفي حياتنا كاملين، وحتى الحاجات اللي صغيره وكنهملوها راه هي مهمه في حياتنا حيت كتكمل ماشي ما بين الحاجات الكبار، بل واحد العقدة ملي كنعقدوا خيط مع خيط كيولي طويل، وداك العقدة الصغيرة هي اللي عاونات داك الخيط باش يولي طويل، ونزيدو ونخدمو به كبوط او كشكول او طازوين. وكانت اختي وغلوريا كيخرجوا من الدار كل صباح بكري باش ياخدوا نفس الطوبيس، وكل واحد كيتمشى للمدرسة ديالو وكل واحد كيمشي للمدرسة ديالو، وكانت غلوريا ديما كترنم منين كيكونوا غاديين في الطريق، وحتى اختي فاطمة تعلمات ترنم تهية، وبعد المرات كترنم ترنيمة ديال آمين، وهاد الترنيمة هي كلمة وحدة كتعاودها بزاف ولكن كتغير الغنة تونو زعما الطونو ديال الترنيمة، وهاد الترنيمة كتلمسني واخا كلمة وحدة عندها ثلاثة ديال المعنات بالمفهوم الإسلامي آمين آمين، بحال داك الغنية اللي كتقول هاي من هاي من، هذه هي هذه هي الغنية كتعني باش الله يجاوب الصلاة بعد الدعاء، ولكن بالمفهوم المسيحي آمين كتعني يكون هكذاك أو لتكن مشيئتك يا رب، وهكذاك كتعطي الكرامة لله باش يدير هو مشيئته ماشي إرادتي أنا. وقبل من ذاك الوقت عمرني ما سمعت على المسيح أو شفت الإنجيل، ما كنت كنعرف والو على المسيحية، ولكن
قرب الوقت باش نشوف الضوء الحقيقي باش نخرج من الظلمة للنور. وفي واحد الصباح بكري خرجت غلوريا واختي كيف ما العادة باش يمشي ويقراو، ورجعت انا الناس وانا نحلم واحد الحلمة اللي تغيرت فيها حياتي كلها. حلمت راني جالسة فوق داك الفراش اللي كنت ناعسة عليه وحانية راسي، كان بكي وكان تكلم مع الله وكان قول يا ربي شكون غادي يعاوني في الباسبور، وانا خصني نكمل القراية ديالي باش نخدم ونعاون والديا. ما كان عرفت شي واحد اللي تدخل ليا، وبا غير مسكين ما عنده فلوس باش يدور معاهم باش يساعدوني، وانا ما عندي امل هنا حيت ما عنديش الصحة شكون غادي يعاوني. وانا نسمع واحد الصوت عمرني ما سمعت بحاله، زوين بزاف وباقي دابا في ودني، ومن اللي نفكر فيه قال لي داك الصوت انا نعاونك. وهزيت راسي وانا نشوف واحد الراجل واقف قدامي لابس واحد اللبسة طويلة ولونها بحال لون ديال الذهب، وشعره حد كتافه ولونه قهوي مفتوح وفي وجهه زوين بزاف بزاف. وقلت له شكون انت باش تعاوني، وقال لي انا المسيح، الى امنت بيا غادي نعاونك في حياتك كلها ماشي غير في الباسبور. وحسيت بين هو صادق بالصح، وقلت له نآمن بيك ومرحبا بيك في قلبي، وضرباتني الفيقة ولقيت وجهي عامر بالدموع، وكان داك الحلم بحال اللي بالصح وقع. وجلست وحنيت راسي وصليت ليسوع المسيح وقلت ليه كان آمن بيك ومرحبا بيك في حياتي. وهذه المرة كنت فايقة وصليت ذاك النهار وقيلت ذاك النهار كله فرحانة بزاف.

واخا يا خوتي، دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح، ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت وأخذت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط، هي لازم في عائلتها تجتهد ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب عشان تنقبل، وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة، هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء، وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكلي كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين، يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك، الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنت، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.